0: اسو گسه گدا زراین اسلو کوم دین يرنا بزون دکور فر هارو مي يفكن هذا الرز وسن ما يجوز ثلاثه اختلقت تسربع يردين يلند المفرز يفثنا رز سالتين دسوما
1: يا فربي سمو حندو محندو كي ديرن اتوالي زمان هكا غضن ويدا كي ترون
0: الله ثم سد القير وفور السديك ابو نرجوف ثرنا تيض ابو ذروري تجمعت تبضض الصفوف احليني غبني فوركي شبير ديك شمت الكلوف
1: يا فربي قول غشرة فورك سوية إمي دي نزريغ إمي دي يوزل سكران خطر وين دي كان كدي السو
0: سوى
1: زيك إيشي
0: أطير ما تنقل السكفر في الوهي اللي فجر الشرفات بدا ظل خلفوس أطلع سيد أبو بكر ما يتصدي كرغلي دي قول بيحكو ياس فكاع ثلاثة السر دي أمو الكفر مغبون جبر تساس
1: هذا خير يقفو ثري فوق الزهور كل ويد هذه يماني فن الحباب دبون تدور جانا نترو كل ويد هذه يماني
2: غير والديني وعزيزان الله الله هذه كون

0: تقفوسي ما تقفوسي الناس حسيتها بالشيء. عفوسي ما تقفوسي الناس حسيتها بالماضي.
1: باقي قناصينا نفوسي وكفوسي ناس
2: الحسيسه بالماضي.

0: دائما نفوت نكش عطري الحسنية البارود نادي الطرق ديهن نفوت نكش كفوسينس انت دي تفصين كحولت نادي خل مكاكي هذي هو نفوت نكش كفوسينس انت الحسيس مجيد ناسي سلنسا او ماضي خطرة كمي تي ايتي وبوث صح ما صح ما
1: فهمت
0: صح ما سمعين نوت معينير
1: اشكت
0: نفوسي نفوسي وتكفوسينس الحسيس او ماضي